0: السلام عليكم. من أي عيلة هذه يا خير؟ 10 أيام؟
1: 10 أيام 11 يوم زين، ولدت
0: بستة. أنت أمها؟
1: لا أنا مرت عمها.
0: شو اسمها؟
1: ما سمها.

0: خلاص ركبت عليا
1: هي
0: ما والله يعين الدم
1: لازم تصعد طبيعي حياتها مستقبلها ودنيتها واحلامها
0: كان جايين خاتم من يافا خرزة مش خرزة تعرف على شط يافا في زي هيك حجرة لقوها على الشط رز قلب فلما عرفت صديقتي من القدس انه انا بدي اسمي يافا راحت شرطها وعملتها خاتم وبعثت لي اياها مع روعة
1: تجيب لك زي واحلام ان شاء الله كل هذا مع الله ما تقلق المهم انت بخير وكل اهلك بخير وعيلتك بخير
0: الحمد لله مكتب التصوير راح وهي البيت
1: يلا معلش
0: والحصالة
1: عنجد كثير فيها كثير فيها كله بتحوط
0: الحمد لله. Noisebox Radio. We'll play any old guff.